يعمل بداخل أرواحنا ويعبق ممرات الروح وهي تنتظر لسنوات أربع. نقف على محطتها.